هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ عبد الحكيم ما تيسر له من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

التعليق اليومي وموضوعه رئيس الأدراء يشارك في قمة مجموعة السبع. شارك رئيس الأدراء السيد نريندرا مودي في أعمال القمة 52 لمجموعة السبع التي عقدت في إيفيان بفرنسا يومي 16 و17 من يونيو عام 2026. وقبل انعقاد القمة رحب رئيس الأدراء بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن إنهاء النزاع في غرب آسيا، وأشار إلى أن هذا النزاع تسبب في اضطرابات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم وأدى إلى فقدان أرواح في عدد من الدول. وأعرب رئيس الأدراء عن أمله في أن يسهم تنفيذ هذا التفاهم في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة والتجارة، كما أكد أن الهند تتطلع إلى أن تفضي المداولات المتعلقة بالقضايا المتبقية إلى اتفاق نهائي مستدام. وخلال جلسة التواصل الموسعة التي عقدت تحت عنوان بناء شراكات جديدة وإعادة تعزيز التضامن الدولي، أكد رئيس الأدراء أنه في عالم مترابط تتداخل فيه قضايا الطاقة والغذاء والصحة والأمن السيبراني والأمن الاقتصادي، أصبح بناء الشراكات الدولية ضرورة لتقدم البشرية وازدهارها. وأضاف أنه في ظل عالم يصده عدم اليقين تجري إساءة استخدام التجارة والتكنولوجيا لخدمة مصالح ضيقة، مما أدى إلى فقدان الثقة على الساحة الدولية. واستذكر الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 داعيا الدول إلى تعزيز الثقة والشفافية في الشراكات العالمية. وفي عوده لنهج الهند في التعاون الدولي، أكد رئيس الأدراء أن الهند تتبع دائما مبدأ الإنسانية أولا، وأن هذا المبدأ يبقى في صلب جميع جهودها سواء في إطار سولار أو مبادرة مهمة أسلوب الحياة من أجل البيئة أو حملة شجرة باسم الأم. وأوضح أن هذا النهج الشامل جعل من الهند أول المستجيبين عند وقوع الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد، سواء كانت أعاصير في سريلانكا أو زلازل في أفغانستان أو فيضانات في موزمبيق أو أعاصير في جامايكا. وفيما يتعلق بالنمو الشامل والمستدام في الهند، أشار رئيس الأدراء إلى أن شعار صرف جن هتيا وصرف جن سخايا، أي الرفاه والسعادة للجميع، أسهم في تعزيز الشمول المالي والأمن الصحي والهوية الرقمية وتمكين المواطنين بواسطة التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية. وأكد أن الشراكات الدولية ينبغي أن تنتقل من نمط المانح والمتلقي إلى نمط التضامن والملكية المشتركة، وشدد على أن عدم احترام القانون الدولي يعد أكبر عقبة أمام بناء التضامن الدولي، وأن معالجة هذه المشكلة تمثل أولوية قصوى. كما أكد أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يظل في مقدمة الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار. وعلى هامش القمة عقد رئيس الأدراء

عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة عالميين، فقد اجتمع مع رئيس أوتاوا كندا مارك كارني، حيث رحب الجانبان بالزخم الإيجابي التي تشهده العلاقات الهندية الكندية، وأعرب عن ارتهاههما للتقدم المحرض منذ زيارة رئيس الأوتاوا إلى الهند في شهر مارس من عام 2026، وأكد الزعيمان الالتزام بشراكة استراتيجية مستقبلية، وأشاد بالتكامل بين الاقتصادين الهندي والكندي، وأكد أهمية سلاسل التوريد المرنة والموثوقة في تعزيز الأمن الغذائي والتقوي العالمي. كذلك عقد رئيس الأوتاوا مباحثات مع رئيس أوتاوا البريطاني، حيث استعرض الجانبان التقلب المحرض في جميع محاور رؤية 2035 بما في ذلك التجارة والنمو الاقتصادي والدفاع والأمن والعمل المناخي والطاقة الخضراء والتكنولوجية والتعليم والتواصل الشعبي. ورهب الجانبان بالتقدم المحرض في الشراكة التعليمية، من ذلك خطط University of Liverpool لإنشاء حرم جامعي في بنغالورو. واجتمع رئيس الأوتاوا أيضا مع رئيس الإمارات على هامش القمة، وتؤد هذه اللقاءات الثالثة بين الزعيمين خلال عام 2026، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واستعرض الجانبان التقدم المحرض في مجالات التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع في أعقاب السيارات المتبادلة بين الجانبين خلال هذا العام. وأكد رئيس الأوتاوا أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والسيادة ووحدة الأراضي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا. ودعا الجانبان إلى ضمان استمرار حرية الملاحة والتجارة والنقل البحري بصورة آمنة وسلسة عبر مضيق هرمز. وفي ختام اللقاء وجه رئيس الأوتاوا دعوة إلى رئيس دولة الإمارات للمشاركة في قمة بريكس التي ستستضيفها الهند في وقت لاحق من هذا العام. أيها السادة، حتى الآن قدمت لكم قراءة القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية، ونقدم لكم سبوتلايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

رئيس الأوضاع السيد ناريندرا مودي يحضر قمة فيفا تيك في باريس برفقة الرئيس الفرنسي ماكرون، وبدء التصويت في انتخابات مقائد راجي سبها في ولاية جاركند. والرئيسة دروبتي مورمو تبدأ اليوم سياقة تستغرق 5 أيام إلى ولاية مدى برديش وأوريسا. واثنا عشر عاما على حكومة مودي، انخفاض ملموس في عنف النكسل خلال 10 سنوات، وتسجيل أكثر من 170,000 منظم على بوابة يوغا سنغم بمناسبة اليوم الدولي لليوغا. ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يعرب عن حزنه لوفاة العالم البوذي الباريس روبرت ثورمان. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. وصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي إلى باريس الليلة الماضية في المحطة الأخيرة من سيارته لفرنسا. وفور وصوله إلى العاصمة الفرنسية، حظي السيد مودي باستقبال حار من أفراد الجالية الهندية الذين تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم فيه، حيث استقبله المؤيدون بحماس وحتافة وعبارات التأييد مع بدء أنشطته في باريس. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء مودي مؤتمر فيفا تيك لعام 2026 إلى جانب الرئيس ماكرون. ويعد هذا المؤتمر الحدث الأكبر في أوروبا المخصص للتكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث من المتوقع أن يسلط السيد مودي الضوء على منظومة الابتكار المتنامية في الهند وما حققته البلاد من تقدم تكنولوجي. وستقيم الهند أكبر جناح وطني في هذه الدورة من المؤتمر، وهو ما يمثل رمزا ملائما للإمكانات الهائلة للشراكات بين منظومة الابتكار الهندية والأوروبية. كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام أفراد الجالية الهندية خلال فعالية خاصة مخصصة لهم. ويؤصل رئيس الوزراء تنفيذ جدول أعمال مكثف يهدف إلى تأسيس التجارة الثنائية وشراكات الابتكار بشكل كبير، إذ سيقود جهودا في هذا الصدد من خلال عقد مائدة مستديرة متخصصة تضم نخبة من قادة الأعمال الفرنسيين والأوروبيين، مع التركيز على دفع الاستثمارات الاستراتيجية نحو الممرات الصناعية والتكنولوجية المتوسعة في الهند. تعد فعالية فيفا تيك المؤتمر الرائد في أوروبا للتكنولوجية والشركات الناشئة المحطة الأبرز في الزيارة، حيث يقود رئيس الوزراء مودي إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى خلال المؤتمر، والتي ستختتم بإلقاء كلمة رئيسية مرتقبة تسلط الضوء على الحضور الرقمي العالمي المتنامي للهند بقوة. وستختتم هذه الرحلة الدبلوماسية المكثفة بمبادرة كبرى للتواصل مع الجالية، إذ من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء حفل استقبال زخما لأفراد الجالية يتضمن عروضا ثقافية حيوية تحتفي بالتراث الهندي. ماهيش شبادي، أخبار أكاشواني، باريس فرنسا. وتجري حاليا عملية التصويت لمقعدين في مجلس الولايات وجسبها عن ولاية جهوكان، حيث يتنافس كل من بديانات غام مرشح حزب جي ام ام وبرناف جا مرشح حزب المؤتمر وبريمال ناثواني مرشح مستقل. وقد بدأت عملية الاقتراع في الساعة 9 صباحا، وستستمر حتى الساعة 4 عصرا، على أن تبدأ عملية فرض الأصوات في الساعة 5 مساء، تليها إعلان النتائج. وتبدأ الرئيسة دروبدي مورمو اليوم زيارة تستغرق 5 أيام إلى ولايتي مدهيا برديش وأوريسا. ففي اليوم الأول من السياقة ستهدر الرئيس مورمو برنامجا حول تمكين مجتمع القبائل من خلال السحوة الروحية في منطقة بيتول بولاية مدهيا برديش، حيث ستصل أولا إلى مدينة إندور ثم تتوجه إلى

التول لحضور فعالية تنظمها منطقة برهما كوماريس. وفي وقت لاحق ستدور معبد أومكاريشوار وتشارك في طقوس الآرتي المسائية. وفي 19 يونيو ستحضر الرئيسة فعالية بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي. وشهدت الهند تحولا لافتا مدفوعا بمبادئ الجميع أولا وتنمية الجميع وثقة الجميع وجهود الجميع تحت القيادة الرؤية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدار السنوات 12 الماضية. وخلال هذه الفترة أطلقت حكومة مودي العديد من المبادرات الرعية لتأسيس رفاهية وتمكين الفقراء والمزارعين والنساء والشباب. كما اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة للقضاء على حركة نكسال وإحداث تفرقة تنويرية غير مسبوقة في المناطق المتضررة. وقد أثمرت الاستراتيجية المنسقة متعددة المحاور التي تبنتها حكومة ناريندرا مودي والتي جمعت بين العمليات الأمنية المدروسة وتجفيف منابئ التمويل وتنمية المكثفة والسريعة عن تخليص البلاد عن خطر النكسالية والإرهاب المأوي. وكان وزير الداخلية أميت شاه قد أعلن رسميا عن خطة للقضاء التام على النكسالية في جميع أنحاء البلاد بحلول 31 مارس، وهو التعهد الذي تحقق بالفعل. ولعبت عدة عمليات أمنية بارزة دورا حاسما في كسر شوكة الشبكة المأوية على مر السنين. وأعلنت وزارة أيوش الاتحادية أن أكثر من 170 ألف جهة منظمة قد سجلت فعاليتها عبر بوابة يوغا سنغم في إطار الاحتفالات باليوم الدولي لليوغا الذي يوافق 21 من الشهر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التفاعل الحماسي يعكس تزايد مشاركات المؤسسات والمنظمات والمجتمعات في نشر رسالة اليوغا في جميع أنحاء البلاد. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه المبادرة صرح وزير أيوش بأن يوغا سنغم تعد اهتفاء بالوحدة من خلال العافية، موضحا أن المبادرة تؤسس التلاهم الوطني وتشجئ على تبني أنماط حياة صحية، فضلا عن ترسيخ مكانة الهند باعتبارها الموطن العالمي لليوغا، وذلك من خلال تمكين الناس في آلاف المواقع من ممارسة بروتوكول اليوغا الموحد في آن واحد. كما أضاف السيد جادف أن الحكومة تهدف إلى ضمان أصول فوائد اليوغا إلى جميع فئات المجتمع. وأعرب رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي عن حزنه لوفاة العالم البوذي الباوث روبرت ثورمان. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد مودي أن أعمال السيد ثورمان ساهمت في نشر الفكر البوذي على مستوى العالم وبناء جسور قوية من التفاهم المتبادل بين الثقافات المتنوعة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: أيها السادة، الآن أقدم لكم سبوتلايت.
1: سبوتلايت. This is Akashvani. In the program

أيها السادة، الآن قد حان الوقت لموجز الأخبار الصباحية. وصل رئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي إلى باريس الليلة الماضية في المحطة الأخيرة من زيارته لفرنسا. وفور وصوله إلى العاصمة الفرنسية، حظي السيد مودي باستقبال حار من أفراد الجالية الهندية الذين تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم فيه، حيث استقبله المؤيدون بحماس وهتافة وعبارات التأييد مع بدء أنشطته في باريس. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء مودي مؤتمر في فاتيك لعام 2026 إلى جانب الرئيس الفرنسي، ويعد هذا المؤتمر الحدث الأكبر في أوروبا المخصص للتكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث من المتوقع أن يسلط السيد مودي الضوء على منظومة الابتكار المتنامية في الهند وما حققته البلاد من تقدم تكنولوجي. وستقيم الهند أكبر جناح وطني في هذه الدورة من المؤتمر، وهو ما يمثل غمسا ملائما للإمكانات الهائلة للشراكة بين منظومات الابتكار الهندية والأوروبية. كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام أفراد الجالية الهندية خلال فعالية خاصة مخصصة لهم. ويؤصل رئيس الوزراء تنفيذ جدول أعمال مكثف يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وشراكات الابتكار بشكل كبير، إذ سيقود جهودا في هذا الصدد من خلال عقد مائدة مستديرة متخصصة تضم نخبة من قادة الأعمال الفرنسيين والأوروبيين. وتجري حاليا عملية التصويت لشغل لمقعدين في مجلس الولايات راج سبها عن ولاية جاركند. وتبدأ الرئيس دروبدي مورمو اليوم سيارة تستغرق 5 أيام إلى ولايتي مدهي برديش وأوريسا. ففي اليوم الأول من الزيارة ستهدر الرئيس مورمو برنامجا حول تمكين مجتمع القبائل من خلال الصحوة الروحية في منطقة بيتول بولاية مدهيا برديش، حيث ستصل أولا إلى مدينة إندور ثم تتوجه إلى بيتول لحضور فعالية تنظمها منظمة برهما كوماريس. وشهدت الهند تحولا لافتا مدفوعا بمبادئ الجميع معا وتنمية الجميع وثقة الجميع وجهود الجميع تحت القيادة الرؤية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدار السنوات 12 الماضية. وخلال هذه الفترة أطلقت حكومة مودي العديد من المبادرات الرائدة لتأسيس رفاهية وتمكين الفقراء والمزارعين والنساء والشباب. وأعلنت وزارة أيوش أن أكثر من 170,000 جهة منظمة قد سجلت فعاليتها عبر بوابة يوغا سنغم في إطار الاحتفالات باليوم الدولي لليوغا الذي يوافق على 21 من الشهر الجاري. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أمم الهند الخارجية بنيو دلهي. والساعة طوال هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطر من آية الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لمامة بعد تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي، وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من متن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم حديث الليلة حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية فضلا رؤوس أقلام. معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يشارك في قمة فيفا تيك في باريس، حيث يطلب من المبتكرين الدوليين للعمل مع الهند للجميع. هذا ومعاليه يعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رواد الأعمال الفرنسيين البارزين في باريس. وزارة التعليم تقول إن 52 مؤسسة تعليمية هندية قد أدرجت في تصنيف الفئة العالمية للجامعات لعام 2027 من الميلاد، ولا يزال المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي المؤسسة الهندية الأعلى تصنيفا. مذكرة تفاهم تاريخية تدخل حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة وإيران، منحية على الفور ما يقارب 4 أشهر من السرع المباشر. في الهوكي، المنتخب الهندي يفوز على أوروجواي بنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي، وينهي منافسات المجموعة الأولى في صدارة بطولة كأس العالم للهوكي للسيدات في نيوزيلندا. منتخب التشيك يلتقي مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2026 من الميلاد في مباراة ضمن المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن الأخبار بالتفصيل. أكد معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار رجال الأعمال الفرنسيين في باريس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعميق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الهند وفرنسا. كما شارك معاليه في معرض فيفا تيك 2026 إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم. وسيقوم رئيس الوزراء سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى خلال القمة، والتي ستتتوج بخطاب رئيسي مرتقب يسلط الضوء على الحضور العالمي المتصاعد للهند في المجال الرقمي. هذا ويعد معرض فيفا تيك أكبر حدث أوروبي للتكنولوجيا والشركات الناسية، ومن المتوقع أن يبرز فيه مودي منظومة الابتكار المتنامية في الهند والتقدم التكنولوجي الذي تحققه البلاد. وستكون الهند صاحبة أكبر جناح وطني في هذه النسخة من المعرض، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة للشراكة بين منظومات الابتكار الهندية والأوروبية. كما من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء أعضاء الجالية الهندية خلال فعاليات خاصة بالشتات الهندي. مستمعينا الكرام، نواصل النشر المسائي من القسم العربي بذات يوم الهند الخارجية. ترأس وزير الشؤون الأقليات كيرن ريجو اليوم اجتماع مراجعة الحج 2027 في نيودلهي، وفي إحاطة إعلامية عقب الاجتماع وصف السيد ريجو موسم حج 2026 بأنه أنجح موسم حج في تاريخ الهند. وقال الوزير إن الهند حصلت على جائزتي لبيك من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن حج 2026، وأشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن السياسة الجديدة للحج الخاصة بموسم حج 2027. وأكد الوزير أن حج 2027 سيكون أفضل من هذا العام. ستستضيف وزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غدا في مدينة آغرا المنتدى الأول للمؤسسات بريكس الصغيرة والمتوسطة، والاجتماع الثالث لمجموعة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت شعار بناء المرونة
بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، وسيجمع هذا الحدث صناع السياسات وقادة الصناعة ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الدول العادة والدول الشريكة في مجموعة بريكس لمناقشة سبل تعزيز منظومات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالميا وتعزيز النمو المستدام وتوسيع التعاون الدولي، وتشمل الدول المشاركة البرازيل والصين ومصر وتوليسوبيا وإندونيسيا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاندا وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام. دخلت مذكرة التفاهم التاريخية بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ منهية على الفور ما يقارب 4 أشهر من الصراع المباشر، ومفتهتا نافذة تمتد 60 يوما للمفاوضات حول تصفية السلام الشاملة، وتتضمن الاتفاقية المؤلفة من 14 بندا والتي تم توقيعها إلكترونيا قبل اجتماع مخطط له في سويسرا، وقفا فوريا لإطلاق النار والتزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال أدعية، ووضع إطارا لمعالجة الخلافات الطويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي. وبموجب الاتفاق ستبدو الولايات المتحدة برفع الحصار البحري حول إيران والعمل على استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مزيق وهرمز خلال 30 يوما. وفي المقابل تعهدت إيران بتسهيل مرور آمن للسفن التجارية، وأكدت مجددا أنها لن تسعى لامتلاك أسلحة نووية. قالت وزارة التعليم اليوم إن 52 مؤسسة تعليمية هندية قد أدرجت في تصنيف الفئة العالمية للجامعات لعام 2027. ولا يزال المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي المؤسسة الهندية على أعلى تصنيفا، حيث احتل المرتبة 118 عالميا، بينما جاءت كل من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس ضمن أفضل 200 جامعة في العالم. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة موجة متزايدة من أنشطة اليوغا استعدادا لليوم العالمي لليوغا 2026، مما يعكس تحول هذه الممارسة إلى حركة صحية وطنية تشمل جميع الإمارات. وخلال السنوات الماضية انتقلت اليوغا في الإمارات العربية من كونها جلسات جماعية غير رسمية إلى أن تصبح جزءا من مبادرات

الصحية منظمة في المدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة. في الهوكي فاز المنتخب الهندي على أوروغواي بنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي وينهي منافسات المجموعة الأولى في صدارة بطولة كأس العالم للهوكي للسيدات في نيوزيلندا اليوم. وبعد تلقي هدف مبكر قدمت الهند عودة قوية حيث سجلت ديبيكا هدفين وأضافت ديبيكا سورينغ هدفا آخر. وكانت أوروغواي قد تقدمت عبر شيارا أبنيو في الدقيقة 13 قبل أن تعادل ديبيكا النتيجة من ركلة ركنية جزائية في الدقيقة 24. في كأس العالم لكرة القدم 2026 يلتقي منتخب التشيك مع منتخب جنوب أفريقيا في مباراة ضمن المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك مساء اليوم. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت الهند. ويسعى منتخب التشيك إلى التعويض بعد خسارته بنتيجة 2-1 أمام كوريا الجنوبية. أيها السادة قدمنا لكم نشرة الأخبار وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يشارك في قمة فيفا تك في باريس حيث يطلب من المبتكرين الدوليين للعمل مع الهند لليمي. هذا ما يعاليه يعقد سلسلة من المجتمعات رفيعة المستوى مع رواد الأعمال الفرنسيين البارزين في باريس. وزارة التعليم تقول إن 52 مؤسسة تعليمية هندية قد أدرجت في تصنيف الفئة العالمي للجامعات لعام 2026 من الميلاد. ولا يزال المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي المؤسسة الهندية على أعلى تصنيفا. مذكرة التفاهم التاريخية تدخل حيز التنفيذ من الولايات المتحدة وإيران منحية على الفور ما يقارب 4 أشهر من الصراع المباشر. في الهوكي المنتخب الهندي يفوز على أوروغواي بنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي وينهي منافسات المجموعة الأولى في صدارة بطولة كأس الأمم للهوكي للسيدات في نيوزيلندا. منتخب التشيك يلتقي مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2026 في مباراة ضمن المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. أيها السادة قدمنا لكم نشرة الأخبار ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: يا سادة كنتم برنامج الغزل والآن نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه رئيس الأدراء يشارك في قمة مجموعة السبع. شارك رئيس الأدراء السيد نريندرا مودي في أعمال القمة 52 لمجموعة السبع التي عقدت في إيفيان بفرنسا يومي 16 و17 من يونيو عام 2026. وقبل انعقاد القمة رحب رئيس الأدراء بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن إنهاء النزاع في غرب آسيا، وأشار إلى أن هذا النزاع تسبب في اضطرابات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم وأدى إلى فقدان أرواح في عدد من الدول. وأعرب رئيس الأدراء عن أمله في أن يسهم تنفيذ هذا التفاهم في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة والتجارة، كما أكد أن الهند تتطلع إلى أن تفضي المداولات المتعلقة بالقضايا المتبقية إلى اتفاق نهائي مستدام. وخلال جلسة التواصل الموسعة التي عقدت تحت عنوان بناء شراكات جديدة وإعادة تعزيز التضامن الدولي، أكد رئيس الأدراء أنه في عالم مترابط تتداخل فيه قضايا الطاقة والغذاء والصحة والأمن السيبراني والأمن الاقتصادي، أصبح بناء الشراكات الدولية ضرورة لتقدم البشرية وازدهارها. وأضاف أنه في ظل عالم يصده عدم اليقين تجري إساءة استخدام التجارة والتكنولوجيا لخدمة مصالح ضيقة، مما أدى إلى فقدان الثقة على الساحة الدولية. واستذكر الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 داعيا الدول إلى تعزيز الثقة والشفافية في الشراكات العالمية. وفي عوده لنهج الهند في التعاون الدولي، أكد رئيس الأدراء أن الهند تتبع دائما مبدأ الإنسانية أولا، وأن هذا المبدأ يبقى في صلب جميع جهودها سواء في إطار السولر أو مبادرة مهمة أسلوب الحياة من أجل البيئة أو حملة شجرة باسم الأم. وأوضح أن

0: هذا النهج الشامل جعل من الهندي أول المستجيبين عند وقوع الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد، سواء كانت أعاصير في سريلانكا أو زلازل في أفغانستان أو فيضانات في موزمبيق أو أعاصير في جامايكا. وفيما يتعلق بالنمو الشامل والمستدام في الهند، أشار رئيس الأدغاء إلى أن شعار صرف جن هتيا وصرف جن سخايا، أي الرفاه والسعادة للجميع، أسهم في تعزيز الشمول المالي والأمن الصحي والهوية الرقمية وتمكين المواطنين بواسطة التكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية. وأكد أن الشراكات الدولية ينبغي أن تنتقل من نمط المانح والمتلقي إلى نمط التضامن والملكية المشتركة، وشدد على أن عدم احترام القانون الدولي يعد أكبر عقبة أمام بناء التضامن الدولي، وأن معالجة هذه المشكلة تمثل أولوية قصوى. كما أكد أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يظل في مقدمة الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار. وعلى هامش القمة، عقد رئيس الأدغاء عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة عالميين، فقد اجتمع مع رئيس أدغاء كندا مارك كارني، حيث رحب الجانبان بالزخم الإيجابي التي تشهده العلاقات الهندية الكندية، وأعرب عن ارتهاهما للتقدم المحرض منذ زيارة رئيس الأدغاء إلى الهند في شهر مارس من عام 2026. وأكد الزعيمان الالتزام بشراكة استراتيجية مستقبلية، وأشاد بالتكامل بين الاقتصادين الهندي والكندي، وأكد أهمية سلاسل التوريد المرنة والموثوقة في تعزيز الأمن الغذائي والتقوي العالمي. كذلك عقد رئيس الأدغاء مباحثات مع رئيس أدغاء البريطاني، حيث استعرض الجانبان التقلب المحرض في جميع محاور رؤية 2035، بما في ذلك التجارة والنمو الاقتصادي والدفاع والأمن والعمل المناخي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتعليم والتواصل الشعبي. ورهب الجانبان بالتقدم المحرض في الشراكة التعليمية، من ذلك خطط University of Liverpool لإنشاء هرم جامعي في بنغالورو. واجتمع الرئيس الأدغاء أيضا مع رئيس الإمارات على هامش القمة، وتؤد هذه اللقاءات الثالثة بين الزعيمين خلال عام 2026، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واستعرض الجانبان التقدم المحرض في مجالات التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع في أعقاب السيارات المتبادلة بين الجانبين خلال هذا العام. وأكد رئيس الأدغاء أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والسيادة ووحدة الأراضي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الدائم في منطقة غرب آسيا. ودعا الجانبان إلى ضمان استمرار حرية الملاحة والتجارة والنقل البحري بصورة آمنة وسلسة عبر مضيق هرمز. وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الأدغاء دعوة إلى رئيس دولة الإمارات للمشاركة في قمة بريكس التي ستستضيفها الهند في وقت لاحق من هذا العام.
1: مستمعي الكرام، كنت مع برنامج التعليق اليومي، ولا نقدم لكم برنامج حلقة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوتلايت.

0: European countries and India have realized how much they need each other to safeguard the rules-based international order, but also to safeguard their own economic and trade interests. Keeping in perspective Trump's tariff wars and flippant foreign policy, and also China getting more and more protectionist. So India and European Union countries have realized that the best way out is to cooperate with each other on multiple sectors. And there, I think it is important to highlight how European Union is sensitive about India's concerns, and India is also sensitive about Europe's concern, and that is what makes India and Europe such great partners. Bilaterally, India has very good relations, France being arguably at the top, but also Italy and Germany and a number of European countries which are now working very closely with India. So I think the future is bright between India and European Union countries and wider Europe as well, both in terms of defense, investment, artificial intelligence sectors, and the softer sectors such as education and diaspora and cultural cooperation.
1: Thank you so much, Professor Mishra, for sparing your valuable time and giving us such deep insight on the G7 summit in Auvergne, France. Thank you for joining us for Spotlight tonight.
0: Pleasure. Thank you very much.
1: You were listening to a discussion on major takeaways from G7 summit and prime ministers' meetings with world leaders. The participants were Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: Spotlight.
3: سيداتي وسادتي استمعتم إلى برنامج سبوتلايت ولا نقدم لكم برنامج حديث الليلة.
4: العلاقات الثنائية بين الهند وسلطنة عمان. سلطنة عمان هي شريك استراتيجي للهند في منطقة الخليج ومحور هام في العلاقات الثنائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. تعطي السلطنة أيضا أفضلية قصوى في علاقاتها مع الهند، وتربط الهند وسلطنة عمان عبر البحر العربي جغرافيا وتاريخيا وثقافيا. كلا البلدين يتمتعان بعلاقات قوية وودية، والتي يمكن أن تعتزي إلى الروابط التاريخية والتجارية والبحرية، والعلاقة الحميمة بين العائلة الحاكمة مع الهند، وعلى الدور الطليعي للجالية الهندية في بناء السلطنة تعترفها الحكومة العمانية. إن جذور علاقات الهند مع دولة عمان عميقة جدا في التاريخ، وهي تعود إلى أكثر من 1000 عام، ورغم وجود البحر العربي الذي يفصلهما، كانت ولا تزال الدولتان تعملان لترسيخ روابطهما من وقت لآخر. وفي هذا الإطار تتبادل الدولتان دائما بالزيارات الرسمية على المستوى العالي، حيث قام معالي رئيس جمهورية الهند السيد شانكر ديال شرما الراحل بزيارة السلطنة في عام 1996. كما قام بعد ذلك 4 رؤساء وزراء الهند بزيارة السلطنة، ومنهم السيد راجيف غاندي والسيد بي في نرسيما راو والسيد أتل بهاري باجبي والسيد الدكتور منموهن سينغ. وتفضل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد بزيارة الهند في عام 1997. كما يوجد لدى صاحب الجلالة دعوة مفتوحة لزيارة الهند واستلام جائزة جواهرلال نهرو للتفاهم الدولي. كما تفضل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء ووزير للشؤون الخارجية بزيارة الهند في ديسمبر عام 2007. توقد الزيارات على مستوى الوزراء بشكل روتيني، حيث قام وزير الشؤون الخارجية العمانية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله بزيارة الهند في فبراير عام 2014، ومن ثم في يونيو لتقديم التهاني للقيادة الهندية الجديدة بعد الانتخابات العامة.

والسلطنة كانت من الدول الأولى التي أرسلت مسؤولا رفيع المستوى بعد تولي الحكومة الهندية الجديدة مهام الحكم. قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية بزيارة السلطنة في مايو 2014 للمشاورات الثنائية، كما قام وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي بزيارة الهند في أكتوبر 2014 لحضور اجتماعات اللجنة العمانية الهندية المشتركة. قامت معالي سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون الهنود المغتربين زيارتها الرسمية الأولى إلى السلطنة في فبراير 2015، وذلك بناء على دعوة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير للشؤون الخارجية لسلطنة عمان. خلال زيارة دولة الدكتور منموهن سينغ رئيس وزراء الهند السابق إلى مسقط في نوفمبر 2008، تم الاتفاق على أنه يجب أن تتحول العلاقات الثنائية التاريخية إلى شراكة استراتيجية. وفقا للقرار، شكلت اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي برئاسة معالي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي من الجانب العماني، ونائب رئيس لجنة التخطيط من الجانب الهندي. وأعد التقرير بهذا الشأن بتحديد 9 مجالات للتعاون، وهي الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية والسياحة والمواد الكيميائية والأسمدة والتعليم والنفط والغاز والطاقة والتعدين. وقد بدأت اجتماعات المجموعة الاستشارية الاستراتيجية السنوية على مستوى وكيل الوزراء وقد بدأت اجتماعات المجموعة الاستشارية الاستراتيجية السنوية على مستوى وكيل الوزارة على عام 2003 لتوفير منتدى للفتح الصريح وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وعقد الاجتماع 10 للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الهند وسلطنة عمان في نيودلهي في ديسمبر عام 2014، حيث ترأس الجانب العماني في هذا الاجتماع سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية. سلطنة عمان دولة ذات استقرار سياسي وازدهار، حيث يبلغ الدخل الفردي أكثر من 20,000 دولار مع احتياطي من النفط الخام الثابت قدره 5.5 برميل، واحتياطي من الغاز الطبيعي قدره حوالي 1,000,000,000 متر مكعب حسب التقرير الحالي. والاقتصاد العماني معتمد أصلا على النفط، حيث يتحول الآن تدريجيا الاعتماد إلى القطاعات الأخرى مثل السياحة والزراعة والأسماك والمشاريع الصغرى والمتوسطة والاستثمارات في الخارج. تتواجد في السلطنة مؤسسات ومعاهد مالية هندية في عدد لا بأس به، ومنها ستيت بانك اوف انديا وبانك اوف برودا واتش دي اف سي ليمتد. ومن بين مؤسسات القطاع العام الطيران الهندي ومؤسسة تأمين الحياة والشركة الهندية الجديدة للتأمين وشركة الهندية للاستشارات في الاتصالات وشركة المهندسين الهنود المحدودة وغيرها من الشركات. كما توجد لدى السلطنة شركات ومؤسسات هندية خاصة التي تعمل في مختلف المشاريع بالسلطنة، وهي تشمل فيبرو ولارسن وتوبرو وشابوجي بالونجي وجندل ومجموعة آدتيا وغيرها من الشركات. تنمو التجارة البينية مع السلطنة إلى حد ملموس، حيث وصلت 5.7 بليون دولار أمريكي خلال العام المالي السابق، ولكن انخفضت التجارة في العامين الماضيين إلى 28% تقريبا، وذلك لأسباب عدة، ولكن مبدئيا بسبب السقوط في الأسعار الدولية للنفط. واستيرادات هندية في الأعوام الثلاثة الماضية كانت لمبلغ قدره 1.75 بليون دولار أمريكي تقريبا سنويا، بينما وصلت الصادرات إلى السلطنة 2.4 بليون دولار أمريكي تقريبا سنويا. والسلع الرئيسية للصادرات الهندية هي الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير والمنسوجات والملابس والآلات والمعدات.

والأدوات الكهربائية والإلكترونية والمواد الكيميائية ومنتجات الحديد والصلب بالإضافة إلى السلع التقليدية مثل الشاي والقهوة والتوابل والأرز ومنتجات اللحوم والمأكولات البحرية. أما سلع الاستيرادات الهندية هي اليوريا والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وزيوت تشحيم والتمور وخام الكروميد وغيرها من المنتوجات. الشركة العمانية الهندية للسماد في سلطنة عمان برأس مال قدره حوالي بليون دولار أمريكي هي أكبر مشروع مشترك للهند في الخارج، حيث بدأت أعمالها في يناير عام 2006 مع اتفاقية طويلة الأجل لإعادة الشراء، وبموجبها تستورد الهند كامل الإنتاجات من 1.6 مليون طن من اليوريا المحبب وربع مليون طن من الأمونيا من مصنع صور في سلطنة عمان. وتعتبر إفكو وكريبكو شركاء على قدم المساواة في المشروع مع شركة نفط عمان الزراع الاستثماري للحكومة العمانية، وتم التوقيع على اتفاق حول السعر المعدل لتوريد الغاز للمصنع في يوليو عام 2012. بصفات بهارة عمان المحدودة شركة مساهمة أسست بالتعاون مع بهارة بتروليوم كوربوريشن ليميتد وشركة النفط العمانية المحدودة، حيث تصل إنتاجها إلى 6 ملايين طن متري سنويا، وذلك في منطقة تبينا في مقاطعة ساجار من ولاية مدهيا برديش جنبا إلى جنب مع نظام إمدادات الخام. وافتتحت مصفات بهارة عمان المحدودة في مايو عام 2011، وهي مشروع بتكلفة 2.4 مليار دولار أمريكي. وتتكثف الحركات التجارية في العامين الماضيين بين الدولتين، حيث تم إنشاء المؤسسات المشتركة والتعاون المشترك في قطاع النفط والغاز وقطاع البناء وتقنية المعلومات، كما تم الاتفاق بين الدولتين على المشاركة في المعارض التجارية والعربية معا. وتتفقد الهند وسلطنة عمان مجال التعاون البيني في قطاع الصحة والتدريبات التقنية. إن الجالية الهندية تلعب دورا هاما في ترويج العلاقات الثنائية بين الهند ودول وجودهم. إن الجالية الهندية تلعب دورا هاما في ترويج العلاقات الثنائية بين الهند ودول وجودهم. فالجالية الهندية هي أكبر جالية في سلطنة عمان تعرف بالإخلاص والعمل الجاد والتفاني، وتنتشر عبر طيف كامل من المهن. يعمل الآلاف من الهنود كأطباء ومهندسين ومحاسبين قانونيين ومعلمين ومحاضرين وممرضات ومديريين وإلى آخره. ويعمل عدد كبير من الأطباء في السلطنة، وقد اعترفت الحكومة الهندية المساهمات الكبرى المقدمة من الهنود والأفراد من الجنسية الهندية الأصلية والمقيمين بالسلطنة بواسطة جوائز براواسي بهارتية سمان. توجد 19 مدرسة هندية تعمل في سلطنة عمان باتباع المنهج الدراسي التابعة للمجلس المركزي للدراسات المدرسية الثانوية. ومجلس المدراء هي الهيئة التي تدير المدارس الهندية بالسلطنة، تشمل أيضا مندوب من السفارة الهندية. الجالية الهندية النابضة بالحياة تحافظ على تراثها الثقافي وتقاليدها حيويا في سلطنة عمان. والنادي الاجتماعي الهندي في صلالة وصحار يقوم بتنظيم الفعاليات الثقافية بانتظام في مختلف أنحاء سلطنة عمان. كما يوجد تعاون بناء في مجال الإرشيف الوطني بين البلدين. في يوليو عام 2013 ومارس 2014 قام وفد من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من سلطنة عمان بزيارة الإرشيف الوطني للهند في نيودلهي، وذلك لعرض وإعادة إنتاج الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن 18 والمتعلقة بسلطنة عمان.
أكملت الهند وسلطنة عمان 60 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية التي تشير مدى أهمية

0: هذه الروابط التي تهتم بها الدولتان، لكن العلاقات لا تستمر ازدهارها المستمر بدون المجهودات المستمرة على مستوى الشعب والحكومة. فتعمل الدولتان الشقيقتان بالاستمرار إلى هذا الجانب بسبب مصالحهما السياسية والاقتصادية المشتركة، ونأمل أن يتكثف التبادل بين الهند وسلطنة عمان.
1: أيها السادة، استمعتم إلى برنامج حديث الليلة، والآن نقدم لكم مقتطفات من منظمات غنائية هندية.

أيها المستمع الكرام، كنت مع مقتطفات من مروآت غنائية هندية، ولا حان موعدنا للتقديم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها المستمع الكرام، كنتم فاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسر مع المطربين الملتقمين في الأغاني العربية، ولا نحان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. أقدم علي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار رجال الأعمال الفرنسيين في باريس، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الهند وفرنسا. كما شارك معاليه في مارس فيفا تيك 2026 إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس. ترأس وزير الشؤون الأقليات كيرين ريجو أمس اجتماع مراجعة الحج 2026 في نيودلهي. وفي إحاطة إعلامية أقبل الاجتماع وصف السيد ريجو موسم حج 2026 بأنه أنجح موسم حج في تاريخ الهند، وقال الوزير إن الهند حصلت على جائزتين لبيت من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن حج 2026. تستضيف وزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غدا في مدينة آغرا المنتدى الأول لمؤسسات بريكس الصغيرة والمتوسطة، والاجتماع الثالث لمجموعة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت شعار

نعم، المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. دخلت مذكرة التفاهم التاريخية بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، منهية على الفور ما يقارب 14 من الصراع المباشر، ومفتح نافذة تمتد 60 يوما للمفاوضات حول تصفية السلام الشاملة. وتتضمن الاتفاقية المؤلفة من 14 بندا، والتي تم توقيعها إلكترونيا قبل اجتماع مخطط له في سويسرا. قالت وزارة التعليم اليوم إن 52 مؤسسة تعليمية هندية قد أدرجت في تصنيف الفئة العالمية للجامعات لعام 2027، ولا يزال المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي المؤسسة الهندية على أعلى تصنيفا، حيث احتل المرتبة 118 عالميا، بينما جاءت كل من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي والمعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس ضمن أفضل 100 جامعة في العالم. تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة موجة متزايدة من أنشطة اليوغا استعدادا لليوم العالمي لليوغا 2026، مما يعكس تحول هذه الممارسة إلى حركة صحية وطنية تشمل جميع الإمارات. وخلال السنوات الماضية انتقلت يوغا في الإمارات تدريجيا من كونها جلسات جماعية غير رسمية إلى أن تصبح جزءا من مبادرات صحية منظمة في المدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة. في الهوكي، فاز المنتخب الهندي على أورجواي بنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي، وينهي منافسات المجموعة الأولى في صدارة البطولة كأس الأمم للهوكي للسيدات في نيوزيلندا أمس. وبعد تلقى هدف مبكر، قامت الهند عودة قوية، حيث سجلت ديبيكا هدفين وأضافت ديبيكا سورينغ هدفا آخر. في كأس العالم لكرة القدم 2026، يلتقي منتخب التشيك مع منتخب جنوب أفريقيا في مباراة ضمن المجموعة الأولى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مساء أمس. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت الهند. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.